بنتعلم enough time اللي مش هبي ريزم اللي كويستن وين يمبر مايت كات لو فلوت سافنون ولو لو برايم مينستر ودم لو مينسترز بول سايو ريسبون لهم Let me ask him on all prime ministers, please, sir, come for it, to come chair of front before he may leave him flow, he open all questions.